0: شو تبغى نيو مبين؟
1: آه تسلو مكوليس كاب ميتوقع.
0: أيوم يلاخ نلومي دو كلي مكياسكي ونوا نارد وات وخيوسيس النازم.
2: يا
0: بيت قري شو تبغى ني؟ تبسيت ماما كويت يوم يوم الشرب السويل. لي مكياسك فيسبوك ياتي وتتابعيكت. إما دوني بسيس ستيت الستور يسويل اسم مصريت أونا في 4301 4300.
3: لما كيوسكي عزيز كاشو توليو كاشو توليو
4: دارسار تومي بيدينيك بيسيقويد إنغر لانق إراسق دنجو ساتيت بيدي قانغريد دمكتلو مكو أدو بغيق في الساقيد السبت بيدي تيت أساتي كوكيت أسابت تنني 50% سيباس سبت كينغو عاقتي سنوت 2% سيباس سبت بيدي بيت سودياغي تنغني أكون نغيد أدون قاقتو 30% تيميك أكيا سيبارو تيس سبت بيدينيك أتاقتو ساقويت 10% سيبارو تيس سبت باسي ساقان نغو سكويت دارس عوتو نخيب كيال ألقارو دارس عوتو بلوس إليت بيلوت
0: ننق ميديا ميت فمكي إنترنت تدارد منوتي أدنغوي اللقاني الناني أتفق الغد فمكي إنترنت تيغو نغاني بيغ القابو كابي لقاني دو إكتن غالو أكي قاني سنيتي أولو أدو إنقطع قامتين مخلوني أكي غنغلق إني من نيجد سيانا لجد واتغانيك الممت إما لونيت أونا أسلس لجد كون سيرفس أعوصق ننق ميديا نخد كيال إليسي مافيوك ننق ميديا كود إنترنت تغسلو تسلو كنال قاود سيباغو صنع السسو تسلو وكيوم تفنت نمو قوني سيني لغسلو سيباغو تاساق أبدقو داني لغ تيوي كنالي تقنق أمسلتي جزود بيجينا غزيد إما لوني إنترنت تبسو كسو زاسو سلطو قاسم نغد بازي غنو زبقويت ننق ميديا التبيوك توتغانيك من الممت سيانا سلطيت إما لوني ننق ميديا نخدكي اللي كود بازي غنوويت
5: Nanoq FM.

ناق النوبا بوتس مالو فالك أتوقع النوبا كينت مالو فالك تسيسميون أبيز ما تساوس أبادك الناتو الليني تسلمان نوبات سيسميوني تستسغر إمي أبيز ما قطق الصوت السني لاوغة أبقتي السبع تام تسيسمان نوبات أخوز تسيب تغطانياني هوتيل هنسيجيمي ستانتو بطق الساق تسيساري سوغ الصوغ تساني فيكتور ميك أتيديك ستاند أوب بالساق فيكتور باترسكان تلتت باسي نطو بلسور ميك إلاح ساري سابوك داما باتلتت باسي ساروت إدنت بيوكو نطو بلو سوبوك يوتوبيك تاكوارا بلقتاسو نت إسيجن ناريا نت أبرسوه لارتر بسيبوك داما سيلون أبرسوه نراني إلاح ساري لارتر لني ام بوليتيكي بلو إلاصار لاطر بسيبوك إلي مناق سوى ترومبي ام إقاطو لاسيقا قلوحلوني بيوكو كويت ونوكو تس تغطانياني أخوستيب تغطانياني سيسامن غوبت نادو ناقو تاق تيوب نون آلاتيكو مابوك توتيم إلاصاريو مابوك آيونا نوان ناقو تا بيليتيسي ويت إسرتيدا تماميك ومن ملقت أن الشخص مفيان آمل ننو بيرني مد نكار مامتا تس إصنق هنو كرون ربوغ تابلو متوكت إصن ياراني تورنو هل تسرسلوني كيسين تس أتني لغرس ما ساريا قسلوني يس تسلي أبي تسات تسنى رياتيو ليلة إذن نوار بغتيغلو أتو لربات وإلربونا تغنى